0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الخميس 17 من سبتمبر أيلول لعام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها نعمان عمر. وفي البداية مع أبرز العناوين: توقعات بأن تبقي تاكايتشي على الوزراء الرئيسيين في التعديل الوزاري، وزيرا خارجيتي الصين وإيران يجريان محادثات قبل القمة الأمريكية الصينية، الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة الرئيسي لأول مرة منذ 3 سنوات. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. من المقرر أن تقوم رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي بإجراء تعديل وزاري يوم الخميس، ومن المتوقع أن تحتفظ بأعضاء رئيسيين من الحزب الليبرالي الديمقراطي مع تعيين وزير جديد من شريكها في الائتلاف حزب تجديد اليابان. ومن المرجح أن يبقى العديد من أعضاء مجلس الوزراء الرئيسيين في مناصبهم، ومن بين هؤلاء كبير أمناء مجلس الوزراء كيهارا مينورو، ووزيرة المالية كاتاياما ساتسوكي، ووزير

الخارجية موتيجي توشيميتسو ووزير الدفاع كويزومي شينجيرو. وقد التقت تاكايتشي مع يوشيمورا هيروفومي الممثل عن حزب تجديد اليابان يوم الأربعاء، وأخبرته أنها ترغب في تعيين أحد أعضاء الحزب في مجلس الوزراء. ومن المرجح أن يكون الأمين العام لحزب تجديد اليابان تاكاتسوكا هيروشي هو الشخص الذي ستختاره. ويعتقد أن تاكايتشي تعطي الأولوية للخبرة والقدرات في تعيين الأعضاء. ومن المتوقع أن تعلن رسميا عن تشكيلاتها الوزارية الجديدة بعد ظهر يوم الخميس. حث وزير الخارجية الصيني وانغ يي إيران والولايات المتحدة على التحلي بالعقلانية وضبط النفس، داعيا الجانبين إلى الانخراط في محادثات. وجاءت هذه التصريحات يوم الأربعاء خلال اجتماع وانغ مع نظيره الإيراني عباس عرقشي في بكين. وكشفت وزارة الخارجية الصينية أن وانغ أعرب عن حرصه على تطوير العلاقات بين بكين وطهران، قائلاً إن الصين مستعدة لتعزيز الحوار والتعاون مع إيران لحماية حقوقها المشروعة. وفيما يتعلق بالوضع في الشرق الأوسط، قال وانغ إن الصين لا تريد أن تمتد التوترات الإقليمية إلى اليمن والبحر الأحمر، ودعا الأطراف المعنية إلى الانخراط في محادثات. وردا على ذلك قال عرقجي إن إيران لا تريد استمرار القتال وتسعى إلى حل دبلوماسي مع الحفاظ بحزم على مصالحها الخاصة. وقال إن إيران تعتقد أن مذكرة التفاهم التي أبرمتها مع الولايات المتحدة لا تزال سارية المفعول، وإن على واشنطن الوفاء بجميع الالتزامات الواردة فيها. وعقد الاجتماع قبل قمة الرئيس الصيني شي جين بينغ مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمقرر عقدها في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر. ويعتقد أن الصين هدفت لإظهار نفوذها على الوضع في الشرق الأوسط.

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، وهذه هي أول زيادة في سعر الفائدة من قبل المجلس منذ أكثر من 3 سنوات. وقد حدد صناع سياسة الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرسمي ضمن نطاق مستهدف يتراوح بين 3.75% و4%، وكانت آخر زيادة لسعر الفائدة في شهر يوليو تموز عام 2023. وأعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي القرار في ختام اجتماعه الذي استمر يومين والذي بدأ يوم الثلاثاء، وقد أيد القرار جميع الأعضاء 12 المصوتين. ولاحظ صناع السياسات أن الوضع في إيران أدى إلى ارتفاع أسعار النفط، وأشاروا إلى أن التضخم مرتفع، وقالوا في بيان أن رفع أسعار الفائدة سيساعد في إعادة التضخم إلى نطاقهم المستهدف البالغ 2% بشكل أسرع. وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش: يجب أن نكون على ثقة بأن التضخم الأساسي يتحرك نحو هدفنا بشكل واضح وبسرعة كافية. واليوم قررت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أن هذا المعيار لم يتم استيفاؤه. وانتقد الرئيس دونالد ترامب القرار بشدة على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا إن سعر الفائدة يجب أن يكون 1% أو أقل، وحث مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفضه بسرعة. أجرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK لقاء مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مكتبه الرئاسي بكييف يوم الأربعاء، وحذر زيلينسكي من أن الصراع في أوكرانيا قد يؤثر على الأمن الإقليمي في شرق آسيا، مشيرا إلى كوريا الشمالية التي تعزز علاقاتها مع روسيا. وقال زيلينسكي إن كوريا الشمالية أرسلت عشرات الآلاف من الجنود للمشاركة في القتال، وأضاف إنها مشكلة كبيرة لأن إرسال الجنود لم يكن مكلفا بالنسبة لكوريا الشمالية، وبدأوا يتعلمون أساليب الحرب الحديثة حيث يمكنهم خوضها اليوم. وقال إن روسيا سمحت لكوريا الشمالية باكتساب خبرة في زمن الحرب دون خسائر كبيرة، وهو ما يعتقد أنه زاد من التهديد الأمني الإقليمي في شرق آسيا. وأشار زيلينسكي أيضا إلى الصين قائلا إنه لم يرى صواريخ صينية قط، ولكنه لاحظ أن العديد من القطع الصينية تستخدم في صناعة الصواريخ والطائرات المسيرة، كما انتقد الموقف الدبلوماسي لبكين من النزاع. وقال زيلينسكي: من المؤسف أن الصين ليست في صفنا في هذه الحرب سياسيا، حتى وإن لم يكن الأمر متعلقا بالأسلحة، إنه يتعلق بالإرادة السياسية، ومن المؤسف أن هذه الحرب يمكن أن تبدأ وتتوقف فورا من قبل قادة أقوياء بمن فيهم الزعيم الصيني. وأكد أن المشكلة تكمن في أنهم لا يتخذون موقفا وسطيا، وأنهم أكثر ميلا إلى روسيا. وقال زيلينسكي أيضا أنه يريد التعاون مع اليابان في مجال الدفاع، بما في ذلك في مجالات مثل الأمن السبراني والطائرات المسيرة. وافق يوم الأربعاء مرور 3 أسابيع على السيول العارمة التي اجتاحت واديا على طول الحدود النيبالية الصينية، وقد خلفت الكارثة مئات القتلى، بينما لا يزال مصير آلاف آخرين مجهولا. وتتواصل عمليات البحث في حين يواجه الكثيرون صعوبة في إيصال الدعم إلى المحتاجين. ووقعت الكارثة في 26 أغسطس آب، وقد تأكدت وفاة 1399 شخصا على الجانب النيبالي، بينما لا يزال أكثر من 5100 شخص في عداد المفقودين، بينهم سياح. أما على الجانب الصيني فتشير التقارير الإعلامية إلى وفاة 43 شخصا وفقدان أكثر من 510 أشخاص آخرين. ويواصل رجال الإنقاذ في نيبال البحث عن ناجين داخل أنفاق محطات توليد طاقة كهرومائية متضررة. وفي محطة تشيليمي بمنطقة راسوا أعرب المسؤولون عن تفاؤلهم، إذ يعتقدون أن العمال أحضروا معهم طعاما قبل الانزلاق الطيني، ويمثل تقديم الدعم لأكثر من 32,000 شخص تضرروا تحديا آخر. السيدة والسادة، بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 29
0: ونتعلم كيفية الحديث عن الغرض من مشاوير قمنا بها.
1: يدور حديث في هاروسان هاوس بين الطالبة الفيتنامية تام والمصورة الصينية ميا والمضيفة الروبوت هاروسان. لقد ذهبت ميا يوم الأحد الماضي إلى معبد بوذي في كاماكورا حيث حضرت حفلا موسيقيا للعزف على البيانو. وعندما أطلعت تام وهاروسان على الصور التي التقطتها هناك دهشت تام بما رأته.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 29.
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに来ました。どうでしたか？素晴らしかったです。それは良かったですね。写真をたくさん撮りました。見てください。あ、これ、ゆうきさん。ゆうきさん。
0: إليكم المعاني.
1: ميا تتحدث عن الحفل الموسيقي.
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。ذهبت
0: لسماع عزف على البيانو يوم الأحد.
1: وهاروسان تسأل.
2: どうでしたか؟
0: كيف كان؟
1: وميا تجيب.
2: 素晴らしかったです.
0: كان رائعاً.
1: وهاروسان تعلق.
2: それは良かったですね.
0: هذا حسن.
1: ميا تطلعهم على صور التقطتها لعازف البيانو.
2: 写真をたくさん撮りました.
0: التقطت الكثير من الصور.
2: 見てください.
0: انظروا.
1: تنظر تام إلى الصورة وتندهش.
2: آه، これ يوكي-san.
0: آه، هذا يوكي-san.
1: مستشار هاروسان يرصد تغيرا في صوت تام ويضاء خدها باللون الوردي.
2: يوكي-san.
0: يوكي-san.
1: يا لها من صدفة. هكذا تبين أن عازف البيانو الذي في الصورة هو يوكي الذي كانت تام تأمل أن تلتقي به في اليابان.
0: يوكي هو ياباني عزف على البيانو عندما قامت تام بأعمال تطوعية في مدرسة ابتدائية في فيتنام. يبدو أن القدر يريد أن يجمع بينهما مرة أخرى. العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: ذهبت لسماع عزف على البيانو.
2: ピアノの演奏を聞きに行きました.
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن الغرض من مشوار قمتم به في الماضي. إليكم أولا معاني الكلمات.
3: بيانو
0: هو البيانو، الآلة الموسيقية.
3: إنسو
0: يعني عزف.
3: بيانو نو إنسو
0: يعني عزف البيانو. والحرف المساعد أو الذي جاء بعده يدل على أنه المفعول به. والفعل هو يسمع، وقد جاء الفعل في هذه الصيغة.
3: كيكيني
0: أي من أجل السماع.
3: إيكيماشتا
0: هي صيغة الماضي المهذبة للفعل
3: إيكو
0: أي يذهب. تعالوا نركز على الجملة
3: كيكيني إيكيماشتا
0: أي ذهب ليسمع.
3: كيكيني
0: أصلها الفعل
3: كيكو
0: أي يسمع. نأتي أولا بصيغة مس من هذا الفعل وهي
3: كيكيماس،
0: ونحذف منها مس فيصبح
3: كيكي،
0: نضيف إليها ني فيصبح معناه لكي أسمع.
1: إذن عند الحديث عن الغرض من الذهاب إلى مكان معين نأتي بصيغة مس من الفعل ونحذف منها مس ونضع مكانه ني.
0: بالضبط. في الحوار الغرض من المشوار كان سماع العزف على البيانو، لذا قيل
3: بيانو نو إنسو كيكيني
0: ثم
3: إيكيماشتا.
1: استمعوا ورددوا
3: كيكيني إيكيماشتا. ピアノの演奏を聞きに行きました.
0: إليكم مثالا آخر للحديث عن الغرض من المشوار.
4: 今日どこに行きましたか?
5: 原宿に服を買いに行きました.
0: إليكم المعاني.
1: إلى أين ذهبت اليوم؟
4: كيو دوكو ني كيماشتاكا؟
3: كيو
0: يعني هذا اليوم.
3: دوكو
0: يعني أين؟
5: 原宿に服を買いに行きました。
1: ذهبت إلى هاراجوكو لشراء الملابس.
0: هاراجوكو هو حي تجاري يتجمع فيه الشباب المهتمون بالأناقة.
3: فك
0: هي الملابس.
3: كايني
0: أصلها الفعل يشتري.
3: كاو
0: وصيغة مس منه هي
3: كايماس.
0: حذفنا مس وأضفنا ني إلى
3: كاي
0: لتوضيح الغرض من الذهاب إلى هاراجوكو. الحرف ني في
3: هاراجوكو ني
0: يعادل حرف الجر إلى، أما الحرف ني في
3: فكو كاينيك
0: فيدل على أن ما جاء قبله هو الغرض من المشوار. وهكذا فإن نفس الحرف المساعد قد يكون له عدة استخدامات مختلفة، أرجو أن تنتبهوا.
1: استمعوا إلى الإجابة عن السؤال ورددوا.
3: كيو دوكو ني إيكيماشتا كا؟ هاراجوكو ني فكو كايني إيكيماشتا.
0: نتمرن على طريقة ذكر الغرض من مشاويرنا. كيف نقول مثلا ذهبت لآكل السوشي؟ السوشي ينطق هكذا
3: سوشي سوشي،
0: والفعل يأكل هو
3: تابيرو
0: وصيغة مس منه هي
3: تابيماس،
0: وعندما يحذف مس يصبح
3: تابي تابي.
6: سوشي を食べに行きました。寿司を食べに行きました。
0: تعالوا نتمرن اليوم على كيفية ذكر أيام الأسبوع. إليكم الأيام من الاثنين إلى الأحد، استمعوا ورددوا.
1: الاثنين
3: 月曜日.
1: الثلاثاء
3: 火曜日.
1: الأربعاء
3: 水曜日.
1: الخميس
3: 木曜日.
1: الجمعة
3: 金曜日.
1: السبت
3: 土曜日.
1: الأحد
3: 日曜日.
0: في الحوار قالت ميا
3: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: في أي يوم من أيام الأسبوع ذهبت لسماع الحفل الموسيقي؟
1: يوم الأحد.
0: بالضبط. وهكذا عند ذكر اليوم بوصفه ظرف زمان نضيف إليه الحرف المساعد ني ونقول
3: نيتيوبيني.
0: تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى وانتبهوا إلى أول جملة تقولها ميا.
4: نيتيوبيني بيانو نو إنسو كيكيني كيماشتا.
7: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
7: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。 あ、これゆうきさん。
7: ゆうきさん、ミーヤーのトラベルガイド。
1: والآن مع فقرة دليل ميا السياحي. اليوم نتحدث عن كاماكورا التي زارتها ميا في الحوار لحضور حفل موسيقي أقيم في معبد بوذي.
0: تقع كاماكورا على بعد نحو ساعة بالقطار من طوكيو، وهي مدينة سياحية مشهورة تأسست بها أول حكومة ساموراي في تاريخ اليابان قبل نحو 800 سنة.
1: لقد زرت كاماكورا لرؤية تمثال بوذا العظيم الذي يبلغ ارتفاعه 11 مترا، كما شاهدت معبد تسوروغاوكا هاتشيمانغو الشنتوي.
0: هذا المعبد له علاقة تاريخية وثيقة بعائلة ميناموتو التي أسست أول حكومة ساموراي في اليابان.
1: فعلا إنها مدينة تاريخية عريقة،
0: ولكن المدينة لها مفاتن أخرى غير التاريخ، فبها طبيعة ويمكن التنزه للاستمتاع بما يقدمه كل موسم من زهور ومناظر جميلة مثل زهور الكرز والكوبية والأشجار التي تصطبغ أوراقها باللون الأحمر والذهبي في الخريف. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: هل سيلتم شمل تام ويوكي؟ كونوا معنا في الحلقة القادمة.

0: この放送は NHK ワールド
1: أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الخميس 17 من سبتمبر أيلول لعام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها نعمان عمر. وفي البداية مع أبرز العناوين: توقعات بأن تبقي تاكايتشي على الوزراء الرئيسيين في التعديل الوزاري. وزيرا خارجيتي الصين وإيران يجريان محادثات قبل القمة الأمريكية الصينية. الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة الرئيسي لأول مرة منذ 3 سنوات. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. من المقرر أن تقوم رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي بإجراء تعديل وزاري يوم الخميس. ومن المتوقع أن تحتفظ بأعضاء رئيسيين من الحزب الليبرالي الديمقراطي مع تعيين وزير جديد من شريكها في الائتلاف حزب تجديد اليابان. ومن المرجح أن يبقى العديد من أعضاء مجلس الوزراء الرئيسيين في مناصبهم. ومن بين هؤلاء كبير أمناء مجلس الوزراء كيهارا مينورو، ووزيرة المالية كاتاياما ساتسوكي، ووزير الخارجية موتيجي توشيميتسو، ووزير الدفاع كويزومي شينجيرو. وقد التقت تاكايتشي مع يوشيمورا هيروفومي الممثل عن حزب تجديد اليابان يوم الأربعاء، وأخبرته أنها ترغب في تعيين أحد أعضاء الحزب في مجلس الوزراء. ومن المرجح أن يكون الأمين العام لحزب تجديد اليابان تاكاتسوكا هيروشي هو الشخص الذي ستختاره. ويعتقد أن تاكايتشي تعطي الأولوية للخبرة والقدرات في تعيين الأعضاء. ومن المتوقع أن تعلن رسميا عن تشكيلاتها الوزارية الجديدة بعد ظهر يوم الخميس. حث وزير الخارجية الصيني وانغ يي إيران والولايات المتحدة على التحلي بالعقلانية وضبط النفس، داعيا الجانبين إلى الانخراط في محادثات. وجاءت هذه التصريحات يوم الأربعاء خلال اجتماع وانغ مع نظيره الإيراني عباس عرقشي في بكين. وكشفت وزارة الخارجية الصينية أن وانغ أعرب عن حرصه على تطوير العلاقات بين بكين وطهران، قائلا

المتحدة لا تزال سارية المفعول، وإن على واشنطن الوفاء بجميع الالتزامات الواردة فيها. وعقد الاجتماع قبل قمة الرئيس الصيني شي جين بينغ مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمقرر عقدها في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر. ويعتقد أن الصين هدفت لإظهار نفوذها على الوضع في الشرق الأوسط.

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، وهذه هي أول زيادة في سعر الفائدة من قبل المجلس منذ أكثر من 3 سنوات. وقد حدد صناع سياسة الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرسمي ضمن نطاق مستهدف يتراوح بين 3.75% و4%، وكانت آخر زيادة لسعر الفائدة في شهر يوليو تموز عام 2023. وأعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي القرار في ختام اجتماعه الذي استمر يومين والذي بدأ يوم الثلاثاء، وقد أيد القرار جميع الأعضاء 12 المصوتين. ولاحظ صناع السياسات أن الوضع في إيران أدى إلى ارتفاع أسعار النفط، وأشاروا إلى أن التضخم مرتفع، وقالوا في بيان أن رفع أسعار الفائدة سيساعد في إعادة التضخم إلى نطاقهم المستهدف البالغ 2% بشكل أسرع. وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش: يجب أن نكون على ثقة بأن التضخم الأساسي يتحرك نحو هدفنا بشكل واضح وبسرعة كافية. واليوم قررت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أن هذا المعيار لم يتم استيفاؤه. وانتقد الرئيس دونالد ترامب القرار بشدة على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا إن سعر الفائدة يجب أن يكون 1% أو أقل، وحث مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفضه بسرعة. أجرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK لقاء مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مكتبه الرئاسي بكييف يوم الأربعاء، وحذر زيلينسكي من أن الصراع في أوكرانيا قد يؤثر على الأمن الإقليمي في شرق آسيا، مشيرا إلى كوريا الشمالية التي تعزز علاقاتها مع روسيا. وقال زيلينسكي إن كوريا الشمالية أرسلت عشرات الآلاف من الجنود للمشاركة في القتال، وأضاف إنها مشكلة كبيرة لأن إرسال الجنود لم يكن مكلفا بالنسبة لكوريا الشمالية، وبدأوا يتعلمون أساليب الحرب الحديثة حيث يمكنهم خوضها اليوم. وقال إن روسيا سمحت لكوريا الشمالية باكتساب خبرة في زمن الحرب دون خسائر كبيرة، وهو ما يعتقد أنه زاد من التهديد الأمني الإقليمي في شرق آسيا. وأشار زيلينسكي أيضا إلى الصين قائلا إنه لم يرى صواريخ صينية قط، ولكنه لاحظ أن العديد من القطع الصينية تستخدم في صناعة الصواريخ والطائرات المسيرة، كما انتقد الموقف الدبلوماسي لبكين من النزاع. وقال زيلينسكي: من المؤسف أن الصين ليست في صفنا في هذه الحرب سياسيا، حتى وإن لم يكن الأمر متعلقا بالأسلحة، إنه يتعلق بالإرادة السياسية، ومن المؤسف أن هذه الحرب يمكن أن تبدأ وتتوقف فورا من قبل قادة أقوياء بمن فيهم الزعيم الصيني. وأكد أن المشكلة تكمن في أنهم لا يتخذون موقفا وسطيا، وأنهم أكثر ميلا إلى روسيا. وقال زيلينسكي أيضا أنه يريد التعاون مع اليابان في مجال الدفاع، بما في ذلك في مجالات مثل الأمن السبراني والطائرات المسيرة. وافق يوم الأربعاء مرور 3 أسابيع على السيول العارمة التي اجتاحت واديا على طول الحدود النيبالية الصينية، وقد خلفت الكارثة مئات القتلى، بينما لا يزال مصير آلاف آخرين مجهولا. وتتواصل عمليات البحث في حين يواجه الكثيرون صعوبة في إيصال الدعم إلى المحتاجين. ووقعت الكارثة في 26 أغسطس آب، وقد تأكدت وفاة 1399 شخصا على الجانب النيبالي، بينما لا يزال أكثر من 5100 شخص في عداد المفقودين، بينهم سياح. أما على الجانب الصيني فتشير التقارير الإعلامية إلى وفاة 43 شخصا وفقدان أكثر من 510 أشخاص آخرين. ويواصل رجال الإنقاذ في نيبال البحث عن ناجين داخل أنفاق محطات توليد طاقة كهرومائية متضررة. وفي

محطة تشيليمي بمنطقة راسوا أعرب المسؤولون عن تفاؤلهم، إذ يعتقدون أن العمال أحضروا معهم طعاما قبل الانزلاق الطيني، ويمثل تقديم الدعم لأكثر من 32 ألف شخص تضرروا تحديا آخر. السيدة والسادة، بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من NHK World Japan هنا طوكيو. Radio Japan, Tokyo.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيدة وسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الخميس 17 من سبتمبر أيلول لعام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها نعمان عمر. وفي البداية مع أبرز العناوين: توقعات بأن تبقي تاكايتشي على الوزراء الرئيسيين في التعديل الوزاري، وزيرا خارجيتي الصين وإيران يجريان محادثات قبل القمة الأمريكية الصينية، الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة الرئيسي لأول مرة منذ 3 سنوات. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. من المقرر أن تقوم رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي بإجراء تعديل وزاري يوم الخميس، ومن المتوقع أن تحتفظ بأعضاء رئيسيين من الحزب الليبرالي الديمقراطي مع تعيين وزير جديد من شريكها في الائتلاف حزب تجديد اليابان. ومن المرجح أن يبقى العديد من أعضاء مجلس الوزراء الرئيسيين في مناصبهم، ومن بين هؤلاء كبير أمناء مجلس الوزراء كيهارا مينورو، ووزيرة المالية كاتاياما ساتسوكي، ووزير الخارجية موتيجي توشيميتسو، ووزير الدفاع كويزومي شينجيرو. وقد التقت تاكايتشي مع يوشيمورا هيروفومي الممثل عن حزب تجديد اليابان يوم الأربعاء، وأخبرته أنها ترغب في تعيين أحد أعضاء الحزب في مجلس الوزراء. ومن المرجح أن يكون الأمين العام لحزب تجديد اليابان تاكاتسوكا هيروشي هو الشخص الذي ستختاره. ويعتقد أن تاكايتشي تعطي الأولوية للخبرة والقدرات في تعيين الأعضاء. ومن المتوقع أن تعلن رسميا عن تشكيلاتها الوزارية الجديدة بعد ظهر يوم الخميس. حث وزير الخارجية الصيني وانغ يي إيران والولايات المتحدة على التحلي بالعقلانية وضبط النفس، داعيا الجانبين إلى الانخراط في محادثات. وجاءت هذه التصريحات يوم الأربعاء خلال اجتماع وانغ مع نظيره الإيراني عباس عرقشي في بكين. وكشفت وزارة الخارجية الصينية أن وانغ أعرب عن حرصه على تطوير العلاقات بين بكين وطهران، قائلا إن الصين مستعدة لتعزيز الحوار والتعاون مع إيران لحماية حقوقها المشروعة. وفيما يتعلق بالوضع في الشرق الأوسط، قال وانغ إن الصين لا تريد أن تمتد التوترات الإقليمية إلى اليمن والبحر الأحمر، ودعا الأطراف المعنية إلى الانخراط في محادثات. وردا على ذلك قال عرقجي إن إيران لا تريد استمرار القتال وتسعى إلى حل دبلوماسي مع الحفاظ بحزم على مصالحها الخاصة. وقال إن إيران تعتقد أن مذكرة التفاهم التي أبرمتها مع الولايات المتحدة لا تزال سارية المفعول، وإن على واشنطن الوفاء بجميع الالتزامات الواردة فيها. وعقد الاجتماع قبل قمة الرئيس الصيني شي جين بينغ مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمقرر عقدها في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر. ويعتقد أن الصين هدفت لإظهار نفوذها على الوضع في الشرق الأوسط.

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، وهذه هي أول زيادة في سعر الفائدة من قبل المجلس منذ أكثر من 3 سنوات. وقد حدد صناع سياسة الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرسمي ضمن نطاق مستهدف يتراوح بين 3.75% و4%، وكانت آخر زيادة لسعر الفائدة في شهر يوليو تموز عام 2023. وأعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي القرار في ختام اجتماعه الذي استمر يومين والذي بدأ يوم الثلاثاء، وقد أيد القرار جميع الأعضاء 12 المصوتين. ولاحظ صناع السياسات أن الوضع في إيران أدى إلى ارتفاع أسعار النفط، وأشاروا إلى أن التضخم مرتفع، وقالوا في بيان إن رفع أسعار الفائدة سيساعد في إعادة التضخم إلى نطاقهم المستهدف البالغ 2% بشكل أسرع. وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش: يجب أن نكون على ثقة بأن التضخم الأساسي يتحرك نحو هدفنا بشكل واضح وبسرعة كافية. واليوم قررت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أن هذا المعيار لم يتم استيفاؤه. وانتقد الرئيس دونالد ترامب القرار بشدة على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا إن سعر الفائدة يجب أن يكون 1% أو أقل، وحث مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفضه بسرعة. أجرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK لقاء مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مكتبه الرئاسي بكييف يوم الأربعاء، وحذر زيلينسكي من أن الصراع في أوكرانيا قد يؤثر على الأمن الإقليمي في شرق آسيا، مشيرا إلى كوريا الشمالية التي تعزز علاقاتها مع روسيا. وقال زيلينسكي إن كوريا الشمالية أرسلت عشرات الآلاف من الجنود للمشاركة في القتال، وأضاف إنها مشكلة كبيرة لأن إرسال الجنود لم يكن مكلفا بالنسبة لكوريا الشمالية، وبدأوا يتعلمون أساليب الحرب الحديثة حيث يمكنهم خوضها اليوم. وقال إن روسيا سمحت لكوريا الشمالية باكتساب خبرة في زمن الحرب دون خسائر كبيرة، وهو ما يعتقد أنه زاد من التهديد الأمني الإقليمي في شرق آسيا. وأشار زيلينسكي أيضا إلى الصين قائلا إنه لم يرى صواريخ صينية قط، ولكنه لاحظ أن العديد من القطع الصينية تستخدم في صناعة الصواريخ والطائرات المسيرة، كما انتقد الموقف الدبلوماسي لبكين من النزاع. وقال زيلينسكي: من المؤسف أن الصين ليست في صفنا في هذه الحرب سياسيا، حتى وإن لم يكن الأمر متعلقا بالأسلحة، إنه يتعلق بالإرادة السياسية، ومن المؤسف أن هذه الحرب يمكن أن تبدأ وتتوقف فورا من قبل قادة أقوياء بمن فيهم الزعيم الصيني. وأكد أن المشكلة تكمن في أنهم لا يتخذون موقفا وسطيا، وأنهم أكثر ميلا إلى روسيا. وقال زيلينسكي أيضا إنه يريد التعاون مع اليابان في مجال الدفاع، بما في ذلك في مجالات مثل الأمن السبراني والطائرات المسيرة. وافق يوم الأربعاء مرور 3 أسابيع على السيول العارمة التي اجتاحت واديا على طول الحدود النيبالية الصينية، وقد خلفت الكارثة مئات القتلى، بينما لا يزال مصير آلاف آخرين مجهولا. وتتواصل عمليات البحث في حين يواجه الكثيرون صعوبة في إيصال الدعم إلى المحتاجين. ووقعت الكارثة في 26 من أغسطس آب، وقد تأكدت وفاة 1399 شخصا على الجانب النيبالي، بينما لا يزال أكثر من 5100 شخص في عداد المفقودين، بينهم سياح. أما على الجانب الصيني فتشير التقارير الإعلامية إلى وفاة 43 شخصا وفقدان أكثر من 510 أشخاص آخرين. ويواصل رجال الإنقاذ في نيبال البحث عن ناجين داخل أنفاق محطات توليد طاقة كهرومائية متضررة. وفي محطة تشيليمي بمنطقة راسوا أعرب المسؤولون عن تفاؤلهم، إذ يعتقدون أن العمال أحضروا معهم طعاما قبل الانزلاق الطيني، ويمثل تقديم الدعم لأكثر من 32 ألف شخص تضرروا تحديا آخر. السيدة والسادة، بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من NHK World Japan هنا طوكيو.

0: مينا سان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 29،
0: ونتعلم كيفية الحديث عن الغرض من مشاوير قمنا بها.
1: يدور حديث في هاروسان هاوس بين الطالبة الفيتنامية تام والمصورة الصينية ميا والمضيفة الروبوت هاروسان. لقد ذهبت ميا يوم الأحد الماضي إلى معبد بوذي في كاماكورا، حيث حضرت حفلا موسيقيا للعزف على البيانو. وعندما أطلعت تام وهاروسان على الصور التي التقطتها هناك، دهشت تام بما رأته.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 29.
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。どうでしたか？素晴らしかったです。それは良かったですね。写真をたくさん撮りました。見てください。あ、これ、ゆうきさん。ゆうきさん。
0: إليكم المعاني.
1: ميا تتحدث عن الحفل الموسيقي.
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。ذهبت
0: لسماع عزف على البيانو يوم الأحد.
1: وهاروسان تسأل
2: どうでしたか؟
0: كيف كان؟
1: وميا تجيب
2: 素晴らしかったです.
0: كان رائعا.
1: وهاروسان تعلق
2: それは良かったですね.
0: هذا حسن.
1: ميا تطلعهم على صور التقطتها لعازف البيانو.
2: 写真をたくさん撮りました.
0: التقطت الكثير من الصور.
2: 見てください.
0: انظروا.
1: تنظر تام إلى الصورة وتندهش.
0: هذا يوكي سان.
1: مستشار هاروسان يرصد تغيرا في صوت تام ويضاء خدها باللون الوردي.
2: يوكي سان.
1: يا لها من صدفة، هكذا تبين أن عازف البيانو الذي في الصورة هو يوكي الذي كانت تام تأمل أن تلتقي به في اليابان.
0: يوكي هو ياباني عزف على البيانو عندما قامت تام بأعمال تطوعية في مدرسة ابتدائية في فيتنام. يبدو أن القدر يريد أن يجمع بينهما مرة أخرى. العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: ذهبت لسماع عزف على البيانو. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن الغرض من مشوار قمتم به في الماضي. إليكم أولا معاني الكلمات.
3: بيانو
0: هو البيانو، الآلة الموسيقية.
3: إنسو
0: يعني عزف.
3: بيانو نو إنسو
0: يعني عزف البيانو. والحرف المساعد أو الذي جاء بعده يدل على أنه المفعول به، والفعل هو يسمع، وقد جاء الفعل في هذه الصيغة
3: كيكيني
0: أي من أجل السماع.
3: إيكيماشتا
0: هي صيغة الماضي المهذبة للفعل
3: إيك
0: أي يذهب. تعالوا نركز على الجملة
3: كيكيني إيكيماشتا
0: أي ذهب ليسمع.
3: كيكيني
0: أصلها الفعل
3: كيك
0: أي يسمع. نأتي أولا بصيغة مس من هذا الفعل وهي
3: كيكيماس،
0: ونحذف منها مس فيصبح
3: كيكي،
0: نضيف إليها ني فيصبح معناه لكي أسمع.
1: إذن عند الحديث عن الغرض من الذهاب إلى مكان معين نأتي بصيغة مس من الفعل ونحذف منها مس ونضع مكانه ني.
0: بالضبط، في الحوار الغرض من المشوار كان سماع العزف على البيانو، لذا قيل
3: بيانو نو إنسو كيكيني
0: ثم
3: إيكيماشتا.
1: استمعوا ورددوا
3: كيكيني إيكيماشتا. بيانو نو إنسو كيكيني إيكيماشتا.
0: إليكم مثالا آخر للحديث عن الغرض من المشوار.
4: 今日どこに行きましたか？原宿に服を買いに行きました。
0: إليكم المعاني.
1: إلى أين ذهبت اليوم؟
4: 今日どこに行きましたか؟
3: 今日
0: يعني هذا اليوم.
3: どこ
0: يعني أين.
2: 原宿に服を買いに行きました。
1: ذهبت إلى هاراجوكو لشراء الملابس.
0: هاراجوكو هو حي تجاري يتجمع فيه الشباب المهتمون بالأناقة.
3: فك
0: هي الملابس.
3: كايني
0: أصلها الفعل يشتري.
3: كاو
0: وصيغة مس منه هي
3: كايماس.
0: حذفنا مس وأضفنا ني إلى
3: كاي
0: لتوضيح الغرض من الذهاب إلى هاراجوكو. الحرف ني في
3: هاراجوكو
0: يعادل حرف الجر إلى. أما الحرف ني في
3: فكو كاينيك
0: فيدل على أن ما جاء قبله هو الغرض من المشوار. وهكذا فإن نفس الحرف المساعد قد يكون له عدة استخدامات مختلفة. أرجو أن تنتبهوا.
1: استمعوا إلى الإجابة عن السؤال ورددوا.
3: كيو دوكو ني إيكيماشتا كا؟ هاراجوكو ني فكو كايني إيكيماشتا.
0: نتمرن على طريقة ذكر الغرض من مشاويرنا. كيف نقول مثلا ذهبت لآكل السوشي؟ السوشي ينطق هكذا
3: سوشي سوشي.
0: والفعل يأكل هو
3: تابيرو
0: وصيغة مس منه هي
3: تابي مس.
0: وعندما يحذف مس يصبح
3: تابي تابي.
4: سوشي を食べに行きました。寿司を食べに行きました。
0: تعالوا نتمرن اليوم على كيفية ذكر أيام الأسبوع. إليكم الأيام من الاثنين إلى الأحد. استمعوا ورددوا.
1: الاثنين
3: 月曜日.
1: الثلاثاء
3: 火曜日.
1: الأربعاء
3: 水曜日.
1: الخميس
3: 木曜日.
1: الجمعة
3: 金曜日.
1: السبت
3: 土曜日.
1: الأحد
3: 日曜日.
0: في الحوار قالت ميا
3: 日曜日に ピアノの演奏を聞きに行きました.
0: في أي يوم من أيام الأسبوع ذهبت لسماع الحفل الموسيقي؟
1: يوم الأحد.
0: بالضبط. وهكذا عند ذكر اليوم بوصفه ظرف زمان نضيف إليه الحرف المساعد ني ونقول
3: نيتيوبيني.
0: تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى وانتبهوا إلى أول جملة تقولها ميا.
2: نيتيوبيني بيانو نو إنسو كيكيني كيماشتا. دو ديشتا كا؟
5: 素晴らしかったです。それは良かったですね。写真をたくさん撮りました。見てください。あ、これ、ゆうきさん。ゆうきさん?
6: ミーアーのトラベルガイド。
1: والآن مع فقرة دليل ميا السياحي. اليوم نتحدث عن كاماكورا التي زارتها ميا في الحوار لحضور حفل موسيقي أقيم في معبد بوذي.
0: تقع كاماكورا على بعد نحو ساعة بالقطار من طوكيو، وهي مدينة سياحية مشهورة تأسست بها أول حكومة ساموراي في تاريخ اليابان قبل نحو 800 سنة.
1: لقد زرت كاماكورا لرؤية تمثال بوذا العظيم الذي يبلغ ارتفاعه 11 مترا، كما شاهدت معبد تسوروغاوكا هاتشيمانغو الشنتوي.
0: هذا المعبد له علاقة تاريخية وثيقة بعائلة ميناموتو التي أسست أول حكومة ساموراي في اليابان.
1: فعلا إنها مدينة تاريخية عريقة،
0: ولكن المدينة لها مفاتن أخرى غير التاريخ، فبها طبيعة ويمكن التنزه للاستمتاع بما يقدمه كل موسم من زهور ومناظر جميلة مثل زهور الكرز والكوبية والأشجار التي تصطبغ أوراقها باللون الأحمر والذهبي في الخريف. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: هل سيلتم شمل تام ويوكي؟ كونوا معنا في الحلقة القادمة.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الخميس 17 من سبتمبر أيلول لعام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها نعمان عمر. وفي البداية مع أبرز العناوين: توقعات بأن تبقي تاكايتشي على الوزراء الرئيسيين في التعديل الوزاري، وزيرا خارجيتي الصين وإيران يجريان محادثات قبل القمة الأمريكية الصينية، الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة الرئيسي لأول مرة منذ 3 سنوات. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. من المقرر أن تقوم رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي بإجراء تعديل وزاري يوم الخميس، ومن المتوقع أن تحتفظ بأعضاء رئيسيين من الحزب الليبرالي الديمقراطي مع تعيين وزير جديد من شريكها في الائتلاف حزب تجديد اليابان. ومن المرجح أن يبقى العديد من أعضاء مجلس الوزراء الرئيسيين في مناصبهم، ومن بين هؤلاء كبير أمناء مجلس الوزراء كيهارا مينورو، ووزيرة المالية كاتاياما ساتسوكي، ووزير الخارجية موتيجي توشيميتسو، ووزير الدفاع كويزومي شينجيرو. وقد التقت تاكايتشي مع يوشيمورا هيروفومي الممثل عن حزب تجديد اليابان يوم الأربعاء، وأخبرته أنها ترغب في تعيين أحد أعضاء الحزب في مجلس الوزراء. ومن المرجح أن يكون الأمين العام لحزب تجديد اليابان تاكاتسوكا هيروشي هو الشخص الذي ستختاره. ويعتقد أن تاكايتشي تعطي الأولوية للخبرة والقدرات في تعيين الأعضاء. ومن المتوقع أن تعلن رسميا عن تشكيلاتها الوزارية الجديدة بعد ظهر يوم الخميس. حث وزير الخارجية الصيني وانغ يي إيران والولايات المتحدة على التحلي بالعقلانية وضبط النفس، داعيا الجانبين إلى الانخراط في محادثات. وجاءت هذه التصريحات يوم الأربعاء خلال اجتماع وانغ مع نظيره الإيراني عباس عرقشي في بكين. وكشفت وزارة الخارجية الصينية أن وانغ أعرب عن حرصه على تطوير العلاقات بين بكين وطهران، قائلا إن الصين مستعدة لتعزيز الحوار والتعاون مع إيران لحماية حقوقها المشروعة. وفيما يتعلق بالوضع في الشرق الأوسط، قال وانغ إن الصين لا تريد أن تمتد التوترات الإقليمية إلى اليمن والبحر الأحمر، ودعا الأطراف المعنية إلى الانخراط في محادثات. وردا على ذلك قال عرقجي إن إيران لا تريد استمرار القتال وتسعى إلى حل دبلوماسي مع الحفاظ بحزم على مصالحها الخاصة. وقال إن إيران تعتقد أن مذكرة التفاهم التي أبرمتها مع الولايات المتحدة لا تزال سارية المفعول، وإن على واشنطن الوفاء بجميع الالتزامات الواردة فيها. وعقد الاجتماع قبل قمة الرئيس الصيني شي جين بينغ مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمقرر عقدها في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر. ويعتقد أن الصين هدفت لإظهار نفوذها على الوضع في الشرق الأوسط.

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، وهذه هي أول زيادة في سعر الفائدة من قبل المجلس منذ أكثر من 3 سنوات. وقد حدد صناع سياسة الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرسمي ضمن نطاق مستهدف يتراوح بين 3.75% و4%، وكانت آخر زيادة لسعر الفائدة في شهر يوليو تموز عام 2023. وأعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي القرار في ختام اجتماعه الذي استمر يومين والذي بدأ يوم الثلاثاء. وقد أيد القرار جميع الأعضاء 12 المصوتين. ولاحظ صناع السياسات أن الوضع في إيران أدى إلى ارتفاع أسعار النفط، وأشاروا إلى أن التضخم مرتفع، وقالوا في بيان إن رفع أسعار الفائدة سيساعد في إعادة التضخم إلى نطاقهم المستهدف البالغ 2% بشكل أسرع. وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش: يجب أن نكون على ثقة بأن التضخم الأساسي يتحرك نحو هدفنا بشكل واضح وبسرعة كافية. واليوم قررت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أن هذا المعيار لم يتم استيفاؤه. وانتقد الرئيس دونالد ترامب القرار بشدة على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا إن سعر الفائدة يجب أن يكون 1% أو أقل، وحث مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفضه بسرعة. أجرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK لقاء مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مكتبه الرئاسي بكييف يوم الأربعاء، وحذر زيلينسكي من أن الصراع في أوكرانيا قد يؤثر على الأمن الإقليمي في شرق آسيا، مشيرا إلى كوريا الشمالية التي تعزز علاقاتها مع روسيا. وقال زيلينسكي إن كوريا الشمالية أرسلت عشرات الآلاف من الجنود للمشاركة في القتال، وأضاف إنها مشكلة كبيرة لأن إرسال الجنود لم يكن مكلفا بالنسبة لكوريا الشمالية، وبدأوا يتعلمون أساليب الحرب الحديثة حيث يمكنهم خوضها اليوم. وقال إن روسيا سمحت لكوريا الشمالية باكتساب خبرة في زمن الحرب دون خسائر كبيرة، وهو ما يعتقد أنه زاد من التهديد الأمني الإقليمي في شرق آسيا. وأشار زيلينسكي أيضا إلى الصين قائلا إنه لم يرى صواريخ صينية قط، ولكنه لاحظ أن العديد من القطع الصينية تستخدم في صناعة الصواريخ والطائرات المسيرة، كما انتقد الموقف الدبلوماسي لبكين من النزاع. وقال زيلينسكي: من المؤسف أن الصين ليست في صفنا في هذه الحرب سياسيا، حتى وإن لم يكن الأمر متعلقا بالأسلحة، إنه يتعلق بالإرادة السياسية. ومن المؤسف أن هذه الحرب يمكن أن تبدأ وتتوقف فورا من قبل قادة أقوياء بمن فيهم الزعيم الصيني. وأكد أن المشكلة تكمن في أنهم لا يتخذون موقفا وسطيا، وأنهم أكثر ميلا إلى روسيا. وقال زيلينسكي أيضا أنه يريد التعاون مع اليابان في مجال الدفاع، بما في ذلك في مجالات مثل الأمن السبراني والطائرات المسيرة. وافق يوم الأربعاء مرور 3 أسابيع على السيول العارمة التي اجتاحت واديا على طول الحدود النيبالية الصينية، وقد خلفت الكارثة مئات القتلى، بينما لا يزال مصير آلاف آخرين مجهولا. وتتواصل عمليات البحث في حين يواجه الكثيرون صعوبة في إيصال الدعم إلى المحتاجين. ووقعت الكارثة في 26 أغسطس آب، وقد تأكدت وفاة 1399 شخصا على الجانب النيبالي، بينما لا يزال أكثر من 5100 شخص في عداد المفقودين، بينهم سياح. أما على الجانب الصيني فتشير التقارير الإعلامية إلى وفاة 43 شخصا وفقدان أكثر من 510 أشخاص آخرين. ويواصل رجال الإنقاذ في نيبال البحث عن ناجين داخل أنفاق محطات توليد طاقة كهرومائية متضررة. وفي محطة تشيليمي بمنطقة راسوا أعرب المسؤولون عن تفاؤلهم، إذ يعتقدون أن العمال أحضروا معهم طعاما قبل الانزلاق الطيني، ويمثل تقديم الدعم لأكثر من 32,000 شخص تضرروا تحديا آخر. السيدة والسادة، بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 29
0: ونتعلم كيفية الحديث عن الغرض من مشاوير قمنا بها.
1: يدور حديث في هاروسان هاوس بين الطالبة الفيتنامية تام والمصورة الصينية ميا والمضيفة الروبوت هاروسان. لقد ذهبت ميا يوم الأحد الماضي إلى معبد بوذي في كاماكورا، حيث حضرت حفلا موسيقيا للعزف على البيانو. وعندما أطلعت تام وهاروسان على الصور التي التقطتها هناك، دهشت تام بما رأته.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 29.
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。どうでしたか？素晴らしかったです。それは良かったですね。写真をたくさん撮りました。見てください。あ、これユウキさん。ユウキさん。イレイコムルマアニ。
0: ميا تتحدث عن الحفل الموسيقي.
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました.
0: ذهبت لسماع عزف على البيانو يوم الأحد.
1: وهاروسان تسأل
2: どうでしたか؟
0: كيف كان؟
1: وميا تجيب
2: 素晴らしかったです.
0: كان رائعا.
1: وهاروسان تعلق
2: それは良かったですね.
0: هذا حسن.
1: ميا تطلعهم على صور التقطتها لعازف البيانو.
2: 写真をたくさん撮りました.
0: التقطت الكثير من الصور.
2: 見てください.
0: انظروا.
1: تنظر تام إلى الصورة وتندهش.
2: これユキさん.
0: هذا يوكي-سان.
1: مستشعر هاروسان يرصد تغيرا في صوت تام ويضاء خدها باللون الوردي.
2: يوكي-سان.
0: يوكي-سان.
1: يا لها من صدفة، هكذا تبين أن عازف البيانو الذي في الصورة هو يوكي الذي كانت تام تأمل أن تلتقي به في اليابان.
0: يوكي هو ياباني عزف على البيانو عندما قامت تام بأعمال تطوعية في مدرسة ابتدائية في فيتنام. يبدو أن القدر يريد أن يجمع بينهما مرة أخرى. العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: ذهبت لسماع عزف على البيانو.
2: ピアノの演奏を聞きに行きました.
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن الغرض من مشوار قمتم به في الماضي. إليكم أولا معاني الكلمات.
3: بيانو
0: هو البيانو، الآلة الموسيقية.
3: إنسو
0: يعني عزف.
3: بيانو نو إنسو
0: يعني عزف البيانو. والحرف المساعد أو الذي جاء بعده يدل على أنه المفعول به، والفعل هو يسمع، وقد جاء الفعل في هذه الصيغة
3: كيكيني
0: أي من أجل السماع.
3: 行きました.
0: هي صيغة الماضي المهذبة للفعل
3: 行く
0: أي يذهب. تعالوا نركز على الجملة
3: 聞きに行きました.
0: أي ذهب ليسمع.
3: 聞きに.
0: أصلها الفعل
3: 聞く
0: أي يسمع. نأتي أولا بصيغة مس من هذا الفعل وهي
3: 聞きます.
0: ونحذف منها مس فيصبح
3: 聞き.
0: نضيف إليها ني فيصبح معناه لكي أسمع.
1: إذن عند الحديث عن الغرض من الذهاب إلى مكان معين نأتي بصيغة مس من الفعل ونحذف منها مس ونضع مكانه ني.
0: بالضبط. في الحوار الغرض من المشوار كان سماع العزف على البيانو، لذا قيل
3: بيانو نو إنسو كيكيني
0: ثم
3: إيكيماشتا.
1: استمعوا ورددوا
3: كيكيني إيكيماشتا. ピアノの演奏を聞きに行きました.
0: إليكم مثالا آخر للحديث عن الغرض من المشوار.
4: 今日どこに行きましたか?
5: 原宿に服を買いに行きました.
0: إليكم المعاني.
1: إلى أين ذهبت اليوم؟
4: كيو دوكو ني كيماشتاكا؟
3: كيو
0: يعني هذا اليوم.
3: دوكو
0: يعني أين؟
2: 原宿に服を買いに行きました。
1: ذهبت إلى هاراجوكو لشراء الملابس.
0: هاراجوكو هو حي تجاري يتجمع فيه الشباب المهتمون بالأناقة.
3: فك
0: هي الملابس.
3: كايني
0: أصلها الفعل يشتري.
3: كاو
0: وصيغة مس منه هي
3: كايماس.
0: حذفنا مس وأضفنا ني إلى
3: كاي
0: لتوضيح الغرض من الذهاب إلى هاراجوكو. الحرف ني في
3: هاراجوكو ني
0: يعادل حرف الجر إلى، أما الحرف ني في
3: فكو
0: فيدل على أن ما جاء قبله هو الغرض من المشوار. وهكذا فإن نفس الحرف المساعد قد يكون له عدة استخدامات مختلفة. أرجو أن تنتبهوا.
1: استمعوا إلى الإجابة عن السؤال ورددوا.
3: كيو دوكو ني إيكيماشتا كا؟ هاراجوكو ني فكو أو كاي ني إيكيماشتا.
0: تعالوا نتمرن على طريقة ذكر الغرض من مشاويرنا. كيف نقول مثلا ذهبت لآكل السوشي؟ السوشي ينطق هكذا
3: سوشي سوشي،
0: والفعل يأكل هو
3: تابيرو،
0: وصيغة مس منه هي
3: تابيماس،
0: وعندما يحذف مس يصبح
3: تابي تابي.
5: سوشي を食べに行きました。寿司を食べに行きました。
0: تعالوا نتمرن اليوم على كيفية ذكر أيام الأسبوع. إليكم الأيام من الاثنين إلى الأحد. استمعوا ورددوا.
1: الاثنين
3: كيتسيوبي.
1: الثلاثاء
3: كايوبي.
1: الأربعاء
3: سويوبي.
1: الخميس
3: موكيوبي.
1: الجمعة
3: كينيوبي.
1: السبت
3: دويوبي.
1: الأحد
3: نيتيوبي.
0: في الحوار قالت ميا
3: نيتيوبي ني بيانو نو إنسو و كيكي ني إيكيماشتا.
0: في أي يوم من أيام الأسبوع ذهبت لسماع الحفل الموسيقي؟
1: يوم الأحد.
0: بالضبط. وهكذا عند ذكر اليوم بوصفه ظرف زمان نضيف إليه الحرف المساعد ني ونقول
3: نيتيوبي ني.
0: تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى وانتبهوا إلى أول جملة تقولها ميا.
2: نيتيوبي ني بيانو نو إنسو و كيكي ني إيكيماشتا. どうでしたか？
6: 素晴らしかったです。
2: それは良かったですね。
6: 写真をたくさん撮りました。見てください。
7: あ、これ、ゆうきさん。
2: ゆうきさん？
8: ミーヤーのトラベルガイド。
1: والآن مع فقرة دليل ميا السياحي. اليوم نتحدث عن كاماكورا التي زارتها ميا في الحوار لحضور حفل موسيقي أقيم في معبد بوذي.
0: تقع كاماكورا على بعد نحو ساعة بالقطار من طوكيو، وهي مدينة سياحية مشهورة تأسست بها أول حكومة ساموراي في تاريخ اليابان قبل نحو 800 سنة.
1: لقد زرت كاماكورا لرؤية تمثال بوذا العظيم الذي يبلغ ارتفاعه 11 مترا، كما شاهدت معبد تسوروغاوكا هاتشيمانغو الشنتوي.
0: هذا المعبد له علاقة تاريخية وثيقة بعائلة ميناموتو التي أسست أول حكومة ساموراي في اليابان.
1: فعلا إنها مدينة تاريخية عريقة،
0: ولكن المدينة لها مفاتن أخرى غير التاريخ، فبها طبيعة ويمكن التنزه للاستمتاع بما يقدمه كل موسم من زهور ومناظر جميلة مثل زهور الكرز والكوبية والأشجار التي تصطبغ أوراقها باللون الأحمر والذهبي في الخريف. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: هل سيلتم شمل تام ويوكي؟ كونوا معنا في الحلقة القادمة.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيدة وسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الخميس 17 من سبتمبر أيلول لعام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها نعمان عمر. وفي البداية مع أبرز العناوين: توقعات بأن تبقي تاكايتشي على الوزراء الرئيسيين في التعديل الوزاري. وزيرا خارجيتي الصين وإيران يجريان محادثات قبل القمة الأمريكية الصينية. الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة الرئيسي لأول مرة منذ 3 سنوات. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. من المقرر أن تقوم رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي بإجراء تعديل وزاري يوم الخميس. ومن المتوقع أن تحتفظ بأعضاء رئيسيين من الحزب الليبرالي الديمقراطي مع تعيين وزير جديد من شريكها في الائتلاف حزب تجديد اليابان. ومن المرجح أن يبقى العديد من أعضاء مجلس الوزراء الرئيسيين في مناصبهم. ومن بين هؤلاء كبير أمناء مجلس الوزراء كيهارا مينورو، ووزيرة المالية كاتاياما ساتسوكي، ووزير الخارجية موتيجي توشيميتسو، ووزير الدفاع كويزومي شينجيرو. وقد التقت تاكايتشي مع يوشيمورا هيروفومي الممثل عن حزب تجديد اليابان يوم الأربعاء، وأخبرته أنها ترغب في تعيين أحد أعضاء الحزب في مجلس الوزراء. ومن المرجح أن يكون الأمين العام لحزب تجديد اليابان تاكاتسوكا هيروشي هو الشخص الذي ستختاره. ويعتقد أن تاكايتشي تعطي الأولوية للخبرة والقدرات في تعيين الأعضاء. ومن المتوقع أن تعلن رسميا عن تشكيلاتها الوزارية الجديدة بعد ظهر يوم الخميس. حث وزير الخارجية الصيني وانغ يي إيران والولايات المتحدة على التحلي بالعقلانية وضبط النفس، داعيا الجانبين إلى الانخراط في محادثات. وجاءت هذه التصريحات يوم الأربعاء خلال اجتماع وانغ مع نظيره الإيراني عباس عرقشي في بكين. وكشفت وزارة الخارجية الصينية أن وانغ أعرب عن حرصه على تطوير العلاقات بين بكين وطهران، قائلا إن الصين مستعدة لتعزيز الحوار والتعاون مع إيران لحماية حقوقها المشروعة. وفيما يتعلق بالوضع في الشرق الأوسط، قال وانغ إن الصين لا تريد أن تمتد التوترات الإقليمية إلى اليمن والبحر الأحمر، ودعا الأطراف المعنية إلى الانخراط في محادثات. وردا على ذلك قال عرقجي إن إيران لا تريد استمرار القتال وتسعى إلى حل دبلوماسي مع الحفاظ بحزم على مصالحها الخاصة. وقال إن إيران تعتقد أن مذكرة التفاهم التي أبرمتها مع الولايات المتحدة لا تزال سارية المفعول، وإن على واشنطن الوفاء بجميع الالتزامات الواردة فيها. وعقد الاجتماع قبل قمة الرئيس الصيني شي جين بينغ مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمقرر عقدها في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر. ويعتقد أن الصين هدفت لإظهار نفوذها على الوضع في الشرق الأوسط. قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، وهذه هي أول زيادة في سعر الفائدة من قبل المجلس منذ أكثر من 3 سنوات. وقد حدد صناع سياسة الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرسمي ضمن نطاق مستهدف يتراوح بين 3.75% و4%، وكانت آخر زيادة لسعر الفائدة في شهر يوليو تموز عام 2023. وأعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي القرار في ختام اجتماعه الذي استمر يومين والذي بدأ يوم الثلاثاء. وقد أيد القرار جميع الأعضاء 12 المصوتين. ولاحظ صناع السياسات أن الوضع في إيران أدى إلى ارتفاع أسعار النفط، وأشاروا إلى أن التضخم مرتفع، وقالوا في بيان إن رفع أسعار الفائدة سيساعد في إعادة التضخم إلى نطاقهم المستهدف البالغ 2% بشكل أسرع.
وقال رئيس مجلس احتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش: يجب أن نكون على ثقة بأن التضخم الأساسي يتحرك نحو هدفنا بشكل واضح وبسرعة كافية. واليوم قررت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أن هذا المعيار لم يتم استيفاؤه. وانتقد الرئيس دونالد ترامب القرار بشدة على وسائل التواصل الاجتماعي قائلا إن سعر الفائدة يجب أن يكون 1% أو أقل، وحث مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفضه بسرعة. أجرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK لقاء مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مكتبه الرئاسي بكييف يوم الأربعاء، وحذر زيلينسكي من أن الصراع في أوكرانيا قد يؤثر على الأمن الإقليمي في شرق آسيا، مشيرا إلى كوريا الشمالية التي تعزز علاقاتها مع روسيا. وقال زيلينسكي إن كوريا الشمالية أرسلت عشرات الآلاف من الجنود للمشاركة في القتال، وأضاف إنها مشكلة كبيرة لأن إرسال الجنود لم يكن مكلفا بالنسبة لكوريا الشمالية، وبدأوا يتعلمون أساليب الحرب الحديثة حيث يمكنهم خوضها اليوم. وقال إن روسيا سمحت لكوريا الشمالية باكتساب خبرة في زمن الحرب دون خسائر كبيرة، وهو ما يعتقد أنه زاد من التهديد الأمني الإقليمي في شرق آسيا. وأشار زيلينسكي أيضا إلى الصين قائلا إنه لم يرى صواريخ صينية قط، ولكنه لاحظ أن العديد من القطع الصينية تستخدم في صناعة الصواريخ والطائرات المسيرة، كما انتقد الموقف الدبلوماسي لبكين من النزاع. وقال زيلينسكي: من المؤسف أن الصين ليست في صفنا في هذه الحرب سياسيا، حتى وإن لم يكن الأمر متعلقا بالأسلحة، إنه يتعلق بالإرادة السياسية. ومن المؤسف أن هذه الحرب يمكن أن تبدأ وتتوقف فورا من قبل قادة أقوياء بمن فيهم الزعيم الصيني. وأكد أن المشكلة تكمن في أنهم لا يتخذون موقفا وسطيا، وأنهم أكثر ميلا إلى روسيا. وقال زيلينسكي أيضا إنه يريد التعاون مع اليابان في مجال الدفاع، بما في ذلك في مجالات مثل الأمن السبراني والطائرات المسيرة. وافق يوم الأربعاء مرور 3 أسابيع على السيول العارمة التي اجتاحت واديا على طول الحدود النيبالية الصينية، وقد خلفت الكارثة مئات القتلى، بينما لا يزال مصير آلاف آخرين مجهولا. وتتواصل عمليات البحث في حين يواجه الكثيرون صعوبة في إيصال الدعم إلى المحتاجين. ووقعت الكارثة في 26 من أغسطس آب، وقد تأكدت وفاة 1399 شخصا على الجانب النيبالي، بينما لا يزال أكثر من 5100 شخص في عداد المفقودين بينهم سياح. أما على الجانب الصيني فتشير التقارير الإعلامية إلى وفاة 43 شخصا وفقدان أكثر من 510 أشخاص آخرين. ويواصل رجال الإنقاذ في نيبال البحث عن ناجين داخل أنفاق محطات توليد طاقة كهرومائية متضررة. وفي محطة تشيليمي بمنطقة راسوا أعرب المسؤولون عن تفاؤلهم، إذ يعتقدون أن العمال أحضروا معهم طعاما قبل الانزلاق الطيني، ويمثل تقديم الدعم لأكثر من 32 ألف شخص تضرروا تحديا آخر. السيدة والسادة، بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 29
0: ونتعلم كيفية الحديث عن الغرض من مشاوير قمنا بها.
1: يدور حديث في هاروسان هاوس بين الطالبة الفيتنامية تام والمصورة الصينية ميا والمضيفة الروبوت هاروسان. لقد ذهبت ميا يوم الأحد الماضي إلى معبد بوذي في كاماكورا حيث حضرت حفلا موسيقيا للعزف على البيانو. وعندما أطلعت تام وهاروسان على الصور التي التقطتها هناك دهشت تام بما رأته.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 29.
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。どうでしたか？素晴らしかったです。それは良かったですね。写真をたくさん撮りました。見てください。あ、これ、ゆうきさん。ゆうきさん。
0: إليكم المعاني.
1: ميا تتحدث عن الحفل الموسيقي.
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。ذهبت
0: لسماع عزف على البيانو يوم الأحد.
1: وهاروسان تسأل
2: どうでしたか؟
0: كيف كان؟
1: وميا تجيب
2: 素晴らしかったです.
0: كان رائعا.
1: وهاروسان تعلق
2: それは良かったですね.
0: هذا حسن.
1: ميا تطلعهم على صور التقطتها لعازف البيانو.
2: 写真をたくさん撮りました.
0: التقطت الكثير من الصور.
2: 見てください.
0: انظروا.
1: تنظر تام إلى الصورة وتندهش.
2: آه، これ يوكي-san.
0: آه، هذا يوكي-san.
1: مستشار هاروسان يرصد تغيرا في صوت تام ويضاء خدها باللون الوردي.
2: يوكي-san.
0: يوكي-san.
1: يا لها من صدفة. هكذا تبين أن عازف البيانو الذي في الصورة هو يوكي الذي كانت تام تأمل أن تلتقي به في اليابان.
0: يوكي هو ياباني عزف على البيانو عندما قامت تام بأعمال تطوعية في مدرسة ابتدائية في فيتنام. يبدو أن القدر يريد أن يجمع بينهما مرة أخرى. العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي ذهبت لسماع عزف على البيانو.
2: ピアノの演奏を聞きに行きました.
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن الغرض من مشوار قمتم به في الماضي. إليكم أولا معاني الكلمات.
3: بيانو
0: هو البيانو، الآلة الموسيقية.
3: إنسو
0: يعني عزف.
3: بيانو نو إنسو
0: يعني عزف البيانو. والحرف المساعد أو الذي جاء بعده يدل على أنه المفعول به. والفعل هو يسمع، وقد جاء الفعل في هذه الصيغة
3: كيكيني
0: أي من أجل السماع.
3: إيكيماشتا
0: هي صيغة الماضي المهذبة للفعل
3: إيكو
0: أي يذهب. تعالوا نركز على الجملة
3: كيكيني إيكيماشتا
0: أي ذهب ليسمع.
3: كيكيني
0: أصلها الفعل
3: كيكو
0: أي يسمع. نأتي أولا بصيغة مس من هذا الفعل وهي
3: كيكيماس،
0: ونحذف منها مس فيصبح
3: كيكي،
0: نضيف إليها ني فيصبح معناه لكي أسمع.
1: إذن عند الحديث عن الغرض من الذهاب إلى مكان معين نأتي بصيغة مس من الفعل ونحذف منها مس ونضع مكانه ني.
0: بالضبط. في الحوار الغرض من المشوار كان سماع العزف على البيانو، لذا قيل
3: بيانو نو إنسو كيكيني
0: ثم
3: إيكيماشتا.
1: استمعوا ورددوا
3: كيكيني إيكيماشتا. ピアノの演奏を聞きに行きました.
0: إليكم مثالا آخر للحديث عن الغرض من المشوار.
4: 今日どこに行きましたか? 原宿に服を買いに行きました.
0: إليكم المعاني.
1: إلى أين ذهبت اليوم؟
4: كيو دوكو ني كيماشتاكا؟
3: كيو
0: يعني هذا اليوم.
3: دوكو
0: يعني أين؟
2: 原宿に服を買いに行きました。
1: ذهبت إلى هاراجوكو لشراء الملابس.
0: هاراجوكو هو حي تجاري يتجمع فيه الشباب المهتمون بالأناقة.
3: فك
0: هي الملابس.
3: كايني
0: أصلها الفعل يشتري.
3: كاو
0: وصيغة مس منه هي
3: كايماس.
0: حذفنا مس وأضفنا ني إلى
3: كاي
0: لتوضيح الغرض من الذهاب إلى هاراجوكو. الحرف ني في
3: هاراجوكو ني
0: يعادل حرف الجر إلى، أما الحرف ني في
3: فكو كاينيك
0: فيدل على أن ما جاء قبله هو الغرض من المشوار. وهكذا فإن نفس الحرف المساعد قد يكون له عدة استخدامات مختلفة، أرجو أن تنتبهوا.
1: استمعوا إلى الإجابة عن السؤال ورددوا.
3: كيو دوكو ني إيكيماشتا كا؟ هاراجوكو ني فكو كايني إيكيماشتا.
0: نتمرن على طريقة ذكر الغرض من مشاويرنا. كيف نقول مثلا ذهبت لآكل السوشي؟ السوشي ينطق هكذا
3: سوشي سوشي،
0: والفعل يأكل هو
3: تابيرو
0: وصيغة مس منه هي
3: تابيماس،
0: وعندما يحذف مس يصبح
3: تابي تابي.
5: سوشي を食べに行きました。寿司を食べに行きました。
0: تعالوا نتمرن اليوم على كيفية ذكر أيام الأسبوع. إليكم الأيام من الاثنين إلى الأحد، استمعوا ورددوا.
1: الاثنين
3: كيتسيوبي.
1: الثلاثاء
3: كايوبي.
1: الأربعاء
3: سيوبي.
1: الخميس
3: موكيوبي.
1: الجمعة
3: كينيوبي.
1: السبت
3: دويوبي.
1: الأحد
3: نيتيوبي.
0: في الحوار قالت ميا
3: نيتيوبي ني بيانو نو إنسو كيكي ني إيكيماشتا.
0: في أي يوم من أيام الأسبوع ذهبت لسماع الحفل الموسيقي؟
1: يوم الأحد.
0: بالضبط. وهكذا عند ذكر اليوم بوصفه ظرف زمان نضيف إليه الحرف المساعد ني ونقول
3: نيتيوبي ني.
0: تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى وانتبهوا إلى أول جملة تقولها ميا.
4: نيتيوبي ني بيانو نو إنسو كيكي ني إيكيماشتا. دو ديشتا كا؟
2: 素晴らしかったです。
4: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。
6: あ、これゆうきさん。
4: ゆうきさん。
7: ミーヤーのトラベルガイド。
1: والآن مع فقرة دليل ميا السياحي. اليوم نتحدث عن كاماكورا التي زارتها ميا في الحوار لحضور حفل موسيقي أقيم في معبد بوذي.
0: تقع كاماكورا على بعد نحو ساعة بالقطار من طوكيو، وهي مدينة سياحية مشهورة تأسست بها أول حكومة ساموراي في تاريخ اليابان قبل نحو 800 سنة.
1: لقد زرت كاماكورا لرؤية تمثال بوذا العظيم الذي يبلغ ارتفاعه 11 مترا، كما شاهدت معبد تسوروغاوكا هاتشيمانغو الشنتوي.
0: هذا المعبد له علاقة تاريخية وثيقة بعائلة ميناموتو التي أسست أول حكومة ساموراي في اليابان.
1: فعلا إنها مدينة تاريخية عريقة،
0: ولكن المدينة لها مفاتن أخرى غير التاريخ، فبها طبيعة ويمكن التنزه للاستمتاع بما يقدمه كل موسم من زهور ومناظر جميلة مثل زهور الكرز والكوبية والأشجار التي تصطبغ أوراقها باللون الأحمر والذهبي في الخريف. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: هل سيلتم شمل تام ويوكي؟ كونوا معنا في الحلقة القادمة.
8: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
9: This is NHK World Radio Japan Tokyo

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيدة وسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الخميس 17 من سبتمبر أيلول لعام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها نعمان عمر. وفي البداية مع أبرز العناوين: توقعات بأن تبقي تاكايتشي على الوزراء الرئيسيين في التعديل الوزاري، وزيرا خارجيتي الصين وإيران يجريان محادثات قبل القمة الأمريكية الصينية، الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة الرئيسي لأول مرة منذ 3 سنوات. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. من المقرر أن تقوم رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي بإجراء تعديل وزاري يوم الخميس، ومن المتوقع أن تحتفظ بأعضاء رئيسيين من الحزب الليبرالي الديمقراطي مع تعيين وزير جديد من شريكها في الائتلاف حزب تجديد اليابان. ومن المرجح أن يبقى العديد من أعضاء مجلس الوزراء الرئيسيين في مناصبهم، ومن بين هؤلاء كبير أمناء مجلس الوزراء كيهارا مينورو، ووزيرة المالية كاتاياما ساتسوكي، ووزير الخارجية موتيجي توشيميتسو، ووزير الدفاع كويزومي شينجيرو. وقد التقت تاكايتشي مع يوشيمورا هيروفومي الممثل عن حزب تجديد اليابان يوم الأربعاء، وأخبرته أنها ترغب في تعيين أحد أعضاء الحزب في مجلس الوزراء. ومن المرجح أن يكون الأمين العام لحزب تجديد اليابان تاكاتسوكا هيروشي هو الشخص الذي ستختاره. ويعتقد أن تاكايتشي تعطي الأولوية للخبرة والقدرات في تعيين الأعضاء. ومن المتوقع أن تعلن رسميا عن تشكيلاتها الوزارية الجديدة بعد ظهر يوم الخميس. حث وزير الخارجية الصيني وانغ يي إيران والولايات المتحدة على التحلي بالعقلانية وضبط النفس، داعيا الجانبين إلى الانخراط في محادثات. وجاءت هذه التصريحات يوم الأربعاء خلال اجتماع وانغ مع نظيره الإيراني عباس عرقشي في بكين. وكشفت وزارة الخارجية الصينية أن وانغ أعرب عن حرصه على تطوير العلاقات بين بكين وطهران، قائلا إن الصين مستعدة لتعزيز الحوار والتعاون مع إيران لحماية حقوقها المشروعة. وفيما يتعلق بالوضع في الشرق الأوسط، قال وانغ إن الصين لا تريد أن تمتد التوترات الإقليمية إلى اليمن والبحر الأحمر، ودعا الأطراف المعنية إلى الانخراط في محادثات. وردا على ذلك قال عرقجي إن إيران لا تريد استمرار القتال وتسعى إلى حل دبلوماسي مع الحفاظ بحزم على مصالحها الخاصة. وقال إن إيران تعتقد أن مذكرة التفاهم التي أبرمتها مع الولايات المتحدة لا تزال سارية المفعول، وإن على واشنطن الوفاء بجميع الالتزامات الواردة فيها. وعقد الاجتماع قبل قمة الرئيس الصيني شي جين بينغ مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمقرر عقدها في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر. ويعتقد أن الصين هدفت لإظهار نفوذها على الوضع في الشرق الأوسط. قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، وهذه هي أول زيادة في سعر الفائدة من قبل المجلس منذ أكثر من 3 سنوات. وقد حدد صناع سياسة الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرسمي ضمن نطاق مستهدف يتراوح بين 3.75% و4%، وكانت آخر زيادة لسعر الفائدة في شهر يوليو تموز عام 2023. وأعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي القرار في ختام اجتماعه الذي استمر يومين والذي بدأ يوم الثلاثاء. وقد أيد القرار جميع الأعضاء 12 المصوتين. ولاحظ صناع السياسات أن الوضع في إيران أدى إلى ارتفاع أسعار النفط، وأشاروا إلى أن التضخم مرتفع، وقالوا في بيان إن رفع أسعار الفائدة سيساعد في إعادة التضخم إلى نطاقهم المستهدف البالغ 2% بشكل أسرع.
وقال رئيس مجلس احتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش: يجب أن نكون على ثقة بأن التضخم الأساسي يتحرك نحو هدفنا بشكل واضح وبسرعة كافية. واليوم قررت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أن هذا المعيار لم يتم استيفاؤه. وانتقد الرئيس دونالد ترامب القرار بشدة على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا إن سعر الفائدة يجب أن يكون 1% أو أقل، وحث مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفضه بسرعة. أجرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK لقاء مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مكتبه الرئاسي بكييف يوم الأربعاء، وحذر زيلينسكي من أن الصراع في أوكرانيا قد يؤثر على الأمن الإقليمي في شرق آسيا، مشيرا إلى كوريا الشمالية التي تعزز علاقاتها مع روسيا. وقال زيلينسكي إن كوريا الشمالية أرسلت عشرات الآلاف من الجنود للمشاركة في القتال، وأضاف إنها مشكلة كبيرة لأن إرسال الجنود لم يكن مكلفا بالنسبة لكوريا الشمالية، وبدأوا يتعلمون أساليب الحرب الحديثة حيث يمكنهم خوضها اليوم. وقال إن روسيا سمحت لكوريا الشمالية باكتساب خبرة في زمن الحرب دون خسائر كبيرة، وهو ما يعتقد أنه زاد من التهديد الأمني الإقليمي في شرق آسيا. وأشار زيلينسكي أيضا إلى الصين قائلا إنه لم يرى صواريخ صينية قط، ولكنه لاحظ أن العديد من القطع الصينية تستخدم في صناعة الصواريخ والطائرات المسيرة، كما انتقد الموقف الدبلوماسي لبكين من النزاع. وقال زيلينسكي: من المؤسف أن الصين ليست في صفنا في هذه الحرب سياسيا، حتى وإن لم يكن الأمر متعلقا بالأسلحة، إنه يتعلق بالإرادة السياسية. ومن المؤسف أن هذه الحرب يمكن أن تبدأ وتتوقف فورا من قبل قادة أقوياء بمن فيهم الزعيم الصيني. وأكد أن المشكلة تكمن في أنهم لا يتخذون موقفا وسطيا، وأنهم أكثر ميلا إلى روسيا. وقال زيلينسكي أيضا إنه يريد التعاون مع اليابان في مجال الدفاع، بما في ذلك في مجالات مثل الأمن السبراني والطائرات المسيرة. وافق يوم الأربعاء مرور 3 أسابيع على السيول العارمة التي اجتاحت واديا على طول الحدود النيبالية الصينية، وقد خلفت الكارثة مئات القتلى، بينما لا يزال مصير آلاف آخرين مجهولا. وتتواصل عمليات البحث في حين يواجه الكثيرون صعوبة في إيصال الدعم إلى المحتاجين. ووقعت الكارثة في 26 أغسطس آب، وقد تأكدت وفاة 1399 شخصا على الجانب النيبالي، بينما لا يزال أكثر من 5100 شخص في إعداد المفقودين، بينهم سياح. أما على الجانب الصيني فتشير التقارير الإعلامية إلى وفاة 43 شخصا وفقدان أكثر من 510 أشخاص آخرين. ويواصل رجال الإنقاذ في نيبال البحث عن ناجين داخل أنفاق محطات توليد طاقة كهرومائية متضررة. وفي محطة تشيليمي بمنطقة راسوا أعرب المسؤولون عن تفاؤلهم، إذ يعتقدون أن العمال أحضروا معهم طعاما قبل الانزلاق الطيني، ويمثل تقديم الدعم لأكثر من 32,000 شخص تضرروا تحديا آخر. السيدة والسادة، بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 29
0: ونتعلم كيفية الحديث عن الغرض من مشاويركم بها.
1: يدور حديث في هاروسان هاوس بين الطالبة الفيتنامية تام والمصورة الصينية ميا والمضيفة الروبوت هاروسان. لقد ذهبت ميا يوم الأحد الماضي إلى معبد بوذي في كاماكورا حيث حضرت حفلا موسيقيا للعزف على البيانو. وعندما أطلعت تام وهاروسان على الصور التي التقطتها هناك دهشت تام بما رأته.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 29.
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。どうでしたか？素晴らしかったです。それは良かったですね。写真をたくさん撮りました。見てください。あ、これ、ゆうきさん。ゆうきさん。
0: إليكم المعاني.
1: ميا تتحدث عن الحفل الموسيقي.
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。ذهبت
0: لسماع عزف على البيانو يوم الأحد.
1: وهاروسان تسأل
2: どうでしたか؟
0: كيف كان؟
1: وميا تجيب
2: 素晴らしかったです.
0: كان رائعا.
1: وهاروسان تعلق
2: それは良かったですね.
0: هذا حسن.
1: ميا تطلعهم على صور التقطتها لعازف البيانو.
2: 写真をたくさん撮りました.
0: التقطت الكثير من الصور.
2: 見てください.
0: انظروا.
1: تنظر تام إلى الصورة وتندهش.
0: هذا يوكي سان.
1: مستشعر هاروسان يرصد تغيرا في صوت تام ويضاء خدها باللون الوردي.
2: يوكي سان.
1: يا لها من صدفة. هكذا تبين أن عازف البيانو الذي في الصورة هو يوكي الذي كانت تام تأمل أن تلتقي به في اليابان.
0: يوكي هو ياباني عزف على البيانو عندما قامت تام بأعمال تطوعية في مدرسة ابتدائية في فيتنام. يبدو أن القدر يريد أن يجمع بينهما مرة أخرى. العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي ذهبت لسماع عزف على البيانو.
2: ピアノの演奏を聞きに行きました.
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن الغرض من مشوار قمتم به في الماضي. إليكم أولا معاني الكلمات.
3: بيانو
0: هو البيانو، الآلة الموسيقية.
3: إنسو
0: يعني عزف.
3: بيانو نو إنسو
0: يعني عزف البيانو. والحرف المساعد أو الذي جاء بعده يدل على أنه المفعول به. والفعل هو يسمع، وقد جاء الفعل في هذه الصيغة
3: كيكيني
0: أي من أجل السماع.
3: إيكيماشتا
0: هي صيغة الماضي المهذبة للفعل
3: إيكو
0: أي يذهب. تعالوا نركز على الجملة
3: كيكيني إيكيماشتا
0: أي ذهب ليسمع.
3: كيكيني
0: أصلها الفعل
3: كيكو
0: أي يسمع. نأتي أولا بصيغة مس من هذا الفعل وهي
3: كيكيماس،
0: ونحذف منها مس فيصبح
3: كيكي،
0: نضيف إليها ني فيصبح معناه لكي أسمع.
1: إذن عند الحديث عن الغرض من الذهاب إلى مكان معين نأتي بصيغة مس من الفعل ونحذف منها مس ونضع مكانه ني.
0: بالضبط. في الحوار الغرض من المشوار كان سماع العزف على البيانو، لذا قيل
3: بيانو نو إنسو كيكيني
0: ثم
3: إيكيماشتا.
1: استمعوا ورددوا
3: كيكيني إيكيماشتا. ピアノの演奏を聞きに行きました.
0: إليكم مثالا آخر للحديث عن الغرض من المشوار.
4: 今日どこに行きましたか? 原宿に服を買いに行きました.
0: إليكم المعاني.
1: إلى أين ذهبت اليوم؟
4: كيو دوكوني كيماشتاكا؟
3: كيو
0: يعني هذا اليوم.
3: دوكو
0: يعني أين؟
4: 原宿に服を買いに行きました。
1: ذهبت إلى هاراجوكو لشراء الملابس.
0: هاراجوكو هو حي تجاري يتجمع فيه الشباب المهتمون بالأناقة.
3: فك
0: هي الملابس.
3: كايني
0: أصلها الفعل يشتري.
3: كاو
0: وصيغة مس منه هي
3: كايماس.
0: حذفنا مس وأضفنا ني إلى
3: كاي
0: لتوضيح الغرض من الذهاب إلى هاراجوكو. الحرف ني في
3: هاراجوكو ني
0: يعادل حرف الجر إلى، أما الحرف ني في
3: فكو كاينيك
0: فيدل على أن ما جاء قبله هو الغرض من المشوار. وهكذا فإن نفس الحرف المساعد قد يكون له عدة استخدامات مختلفة، أرجو أن تنتبهوا.
1: استمعوا إلى الإجابة عن السؤال ورددوا.
3: كيو دوكو ني إيكيماشتا كا؟ هاراجوكو ني فكو كايني إيكيماشتا.
0: نتمرن على طريقة ذكر الغرض من مشاويرنا. كيف نقول مثلا ذهبت لآكل السوشي؟ السوشي ينطق هكذا
3: سوشي سوشي،
0: والفعل يأكل هو
3: تابيرو
0: وصيغة مس منه هي
3: تابي مس،
0: وعندما يحذف مس يصبح
3: تابي تابي.
5: سوشي を食べに行きました。寿司を食べに行きました。
0: تعالوا نتمرن اليوم على كيفية ذكر أيام الأسبوع. إليكم الأيام من الاثنين إلى الأحد، استمعوا ورددوا.
1: الاثنين
3: كيتسيوبي.
1: الثلاثاء
3: كايوبي.
1: الأربعاء
3: سويوبي.
1: الخميس
3: موكيوبي.
1: الجمعة
3: كينيوبي.
1: السبت
3: دويوبي.
1: الأحد
3: نيتيوبي.
0: في الحوار قالت ميا
3: نيتيوبي ني بيانو نو إنسو كيكي ني إيكيماشتا.
0: في أي يوم من أيام الأسبوع ذهبت لسماع الحفل الموسيقي؟
1: يوم الأحد.
0: بالضبط. وهكذا عند ذكر اليوم بوصفه ظرف زمان نضيف إليه الحرف المساعد ني ونقول
3: نيتيوبي ني.
0: تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى وانتبهوا إلى أول جملة تقولها ميا.
4: نيتيوبي ني بيانو نو إنسو كيكي ني إيكيماشتا. どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
4: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。
6: あ、これ、ゆうきさん。
4: ゆうきさん？ミーヤーのトラベルガイド。
1: والآن مع فقرة دليل ميا السياحي. اليوم نتحدث عن كاماكورا التي زارتها ميا في الحوار لحضور حفل موسيقي أقيم في معبد بوذي.
0: تقع كاماكورا على بعد نحو ساعة بالقطار من طوكيو، وهي مدينة سياحية مشهورة تأسست بها أول حكومة ساموراي في تاريخ اليابان قبل نحو 800 سنة.
1: لقد زرت كاماكورا لرؤية تمثال بوذا العظيم الذي يبلغ ارتفاعه 11 مترا، كما شاهدت معبد تسوروغاوكا هاتشيمانغو الشنتوي.
0: هذا المعبد له علاقة تاريخية وثيقة بعائلة ميناموتو التي أسست أول حكومة ساموراي في اليابان.
1: فعلا إنها مدينة تاريخية عريقة،
0: ولكن المدينة لها مفاتن أخرى غير التاريخ، فبها طبيعة ويمكن التنزه للاستمتاع بما يقدمه كل موسم من زهور ومناظر جميلة مثل زهور الكرز والكوبية والأشجار التي تصطبغ أوراقها باللون الأحمر والذهبي في الخريف. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: هل سيلتم شمل تام ويوكي؟ كونوا معنا في الحلقة القادمة. طوكيو